ثقبرا أبي ومن كرا ومن بعد تكدوس ويتبارك ويتكدس ويتني على ويتيبعدنا اسمع بي سباتي هو كدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقز يصواكوك بقز يصليكوك أنت عوزم سمع من أدلو مهدرك هروينا واسيا كسمن أدلو عليك هريام كبر عبلي واسيني واسيا رخالي قني خالي

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني، وان شاء الله يبكن يا بطل هي اللي ام عيال، وهي اللي قرت عني.

فض همي، عيون البطل وعيالي، رقان الأوان يا ست أمي، هو رزق ده أبو عيالي، هذا نصيبي وراضي بيه.

فاه كما ورد هشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه، افرح يا قرد.

0: قيادة قيادة قيادة قيادة قيادة قيادة
1: Nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara.